0: مساءكم خير ومحبة حبة المستمعين عبر أثير توتر بالأول موجة 19.5 FM وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني www.tutrableall.com.au وأيضا عبر الأب اللي هو Community Radio Plus على العوادي. يحييكم وجمعة مبارك عليكم.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا ومع فقراتنا لهذا اليوم.
2: يا مساء الورد والفل والياسمين، أحلى مستمعين وأهلا وسهلا فيكم معنا، وجمعة مباركة عليكم جميعا، ويا رب تكون هاليوم يوم سعادة وفرح على الجميع.
0: وأيضا نحب ننوه اليوم ساعة 2 الظهر راح يطبقون الإنذار المبكر عبر الموبايلات عبر كل التليفونات. هذا طبعا استحدث حديثا لغرض إذا لا سمح الله في حوادث، في حرب، في فيضانات، في حرائق، فلا تستغربوا لما يصير انذار عبر التليفون وبصوت عالي وما تقدر تسكره. إذا أنت باجتماع أو شيء ما راح تقدر تعمله سايلنت، هذا حيكون حسب علمي ساعة 2 الظهر اليوم وأيضا يوم الاثنين.
2: يعني طيب كيف دكتور راح يكون يعني
0: مسج
2: يعني حتى مسج عن طريق مسج؟
0: عفوا مو مسج، وإنما هي رسالة صوتية صيغة إنذار، يمكن صفارة إنذار أو شيء من القبيل يعني حتكون.
2: يعني نوهوا عنا قبل هالمرة.
0: نعم ساعة 2 الظهر يبدي تطبيق التجربة، فلا حد يعني ينخض أو يروح يطب الملجأ أو يعمل شغلات.
2: إن شاء الله تكون تجربة بعدين ما تصير على الحقيقة يا
0: لا
2: رب.
0: لا تنسين هي مو بالضرورة لا سمح الله إلا الحروب
2: أكيد، بس أكيد
0: مكروه، لكن أحيانا الحرائق، فيضانات، خزة أرضية أو كذا.
2: أي طبعا
0: كل الدول أكيد معمولة فيها هذه مو يعني. طيب اليوم دردشتنا لهذا اليوم هي عن التسرع، يعني التسرع هي مشكلة كبيرة. يعني الإمام علي عليه السلام يقول يا ريت لرقبك رقبة البعير، قالوا ليش يا أبا الحسن؟ قالوا حتى ذا الكلمة يعني تأخذ وقت بين ما أفكر بها ما رأسا هذه. فالتسرع مشكلة يعاني منها البعض وهذه ظاهرة سلبية. نسمع نادية رأيك بالتسرع.
1: طبعا هذا التسرع مو صحيح، إن واحد يتسرع بدون إثباتات أو مجالس وانت شايف بعينك وتبدي انت تبث العكس. طبعا التسرع هو من ناحية العمل، من ناحية أمور كثيرة، من ناحية مشاكل بزنس إلى آخره. أحيانا الناس تسرع وهي هم أيضا وراثية. ها في ناس بتطلق الكلام وهي ما متأكدة، أو ناس عندها إلهام وتعرف الحقائق. يعني أحيانا أنت تقعد أنت بالنسبة للدكتور كروحاني وأنت قاعد ومجموعة يتكلمون، أكيد أنت تحس هذا كلامه مو صحيح أو في نوع من اللف والدوران، يعني يصيبك هذا النوع من الهاجز، بس أنت ما تقدر تتكلم، يعني تترك الأمور. أكو أمور كثيرة وشخصيات مرت علينا فعلا الواحد يحترمها للآخر، لكن في شخصيات دائما تتأرجح على الحبل، وهذا في يوم من الأيام الشخص لما يكون متأرجح على حبل أكيد في يوم من الأيام يسقط، وسقوطه راح يكون نهايته. فدائما الإنسان يكون ثابت بكل الأمور، ثابت بالحب، ثابت بالتعامل مع الناس، ثابت بالعمل. دائما الأشياء الثابتة تلاقيها من النوع الندرة اليوم بهذا المجتمع. فنرجع لكلامنا أنه التأكد من الكلام مع الثبوت الأدلة دائما يكون هو الأصح. وإطلاق الكلام على الناس والتسرع أو شتيمة العالم أو كذا، هاي طبعا تترك آثار وتجعل الشخص يوقع في متاهات هو غنى عنها. فدائما الإنسان ما يتسرع ويطلق الأشياء بدون تأكد، أو أحيانا حتى لو تأكد راح يكون هذا الشيء بينه وبين روحه، ما يقدر يبوح، ما يقدر يجبر الناس، كل واحد حر بحياته. لكن الكلمة لازم تكون مدروسة وعبر أشياء كثيرة تمر على الشخص بثبوت، لكن أحيانا أغلب الناس يحتفظون بها طبعا حتى يتلافون مشاكل جانبية تدخل على الموضوع. هاي من ناحية رأيي يعني.
0: جمانة، أنت من النوع اللي يعني وقت الانفعال أو كذا تكون ردود فعلك سريعة، ولا تتأنين قبل لا تتأكدين من هذا الشيء يقصد، أو الكلمة اللي انطلقت مقصودة أو عفوية أو أي تصرف؟
2: والله حسب. أول شيء قبل ما بلش بدي أقول المثل بالتأني السلامي وبالسرعة الندامي، مثل ما بقوله بعد بيتأنى بيسلم.
0: مو بس بالسيارات، حتى
2: بكل شيء، بكل شيء. إيه والله حتى بحياتنا الاجتماعية وحياتنا شو ما كانت، دائما لما واحد يكون متأني يعلم نفسه. أنا بقول إذا أنت دكتور علمت نفسك إنك تكون كاظم للغيظ مثل ما بيقولوا، ودربت نفسك على هالموضوع، رح تكسب كتير أمور بحياتك وتبعد عن المشاكل اللي بتحصل. فأنا بقول لحبة المستمعين، ما في إنسان إلا ما لا سمح الله يعني بلحظة غضب يتسرع في أمور كتير بتحصل بالسرعة وقت الغضب، لكن حسب الموقف. يمكن في أشخاص قبالك مقابلك هن بيجبروك إنه يطلع منك كلام بسرعة بسرعة تأديك، يعني يطلع كلام مش قصده، ممكن حسب الموقف حسب الأشخاص. لكن أنا بقول ياما وياما حصلت مواقف بتخلي الإنسان مرات وقت اللي بيهدى ويروق بيرجع للكلام اللي قاله، وبيخليه يشعر بالندم انه انا ليش تسرعت، كيف قلت. ياما وياما مشاكل حصلت بهالحياة وكان سببها التسرع، ممكن لا سمح الله وقت خناق او مشاكل ويجي واحد يروح يجيب حجر ولا يجيب سكين ولا يجيب شيء يقتل الشخص اللي قدامه بلحظة تسرع، لانه هيدا كان مش عنده مرونة باخذ القرار السريع. لكن أنا بقول لأحبة المستمعين حسب عصبية الإنسان، في أشخاص عصبيين كتير ما بيقدروا يتحملوا إذا واحد قال لهم كلمة أو واحد هاي بيتسرع رأسا، ومن خلال تسرع هذا ممكن تحصل مشكلة كبيرة وصعبة إنها تنحل. لكن دائما منقول يا رب نذكر الله، دائما بقولوا للواحد اذكر الله، اذكر الله يعني خلي الله قدام عيونك، لا تخلي الشيطان يوسوس لك ويخليك تعمل مشكلة من لا شيء. فهي شيء أنا هذا رأيي أنه بالتأني السلامي وبالسرعة الندامة، ويا رب ما يمرق على أي إنسان تسرع بقرار ممكن يندم عليه كل العمر.
0: فعلا هو شوف التسرع يعني صفة سلبية عند الإنسان، فالتسرع أول شيء يخلي الإنسان بعدين يندم على التصرف، ليش أنا سرعت. أيضا يفسد علاقاته مع الآخرين. ثلاثة يخلق مشاكل مستقبلية. فأفضل شيء واحد يتأنى قبل الإجابة أو التصرف، يمكن ذاك الشخص ما قاصد بتصرفه أو بكلامه. الأفضل هذا يحضرني قصة عراقية قديمة لشيخ عشيرة. تعرفين إحنا التقاليد بالعراق القديمة وعند العشائر كل شيء إلى رمز، يعني مثلا ما ممكن ينطيك فنجان القهوة بالإيد اليسار، أو مثلا
2: هز القهوة أو هز
0: الفنجان، هذه هز الفنجان معناه أنه اكتفيت. أي فيقال أنه شيخ عشيرة قاعدين بالمجلس وكذا، فقالوا له شيخ عقالك بيطين. طبعا هذه عندنا بالعشائر يعني معنى للوثة معينة. فهذا راح ذبح مرته قتلها. رجع ثاني يوم مدري ايش قالوا له شيخ ما قلنا لك قالك بيطين، بعد الطين موجود. راح ذبح بنته، المهم بنته واخته ومرته. اخر شيء يعني هي قصة قد تكون حقيقية او قد تكون يعني كعبرة للناس. فبعدين اتضح قالوا له الشال هذا شاف فعلا اكو كمية طين معينة بالهذا.
2: هذا سوري دكتور اقول لك هاي نوع من مش تسر، هاي نوع من تخلف العقل، انه لو فعلا عنده قلبية ثقافية يعني وعارف الشغلة مضبوطة ما كان يعني كان شال العقال وشاف شو عم بيقوله.
0: بس بالمضيف شيء العقال عيب يعني، مو تدري انها كنت قال كثير. فالقصد يعني انه هذه واحدة من الروايات اهلنا قبل يخبرونا عنها. اذا التسرع حالة سلبية تخلق عداوات، تخلق سوء فهم، تخلق مشاكل مستقبلية، نخسر الناس يمكن هذا ما قاصد خلق يعني اتريث. بالأمور قبل أن
2: ما دام منقول الدبلوماسية سيدة المواقف.
0: أكيد يعني الدبلوماسية هي أفضل من العنف والكذا، لكنه مرات إنسان ما يقدر يسيطر على عواطفه، ما يقدر يسيطر على حالة الغضب اللي يمر بيها. فلذلك أنه إنسان ما يستعجل وما يتسرع بالقرارات قبل ما يتأكد.

أوكي أوتو سنتر لا تدور ولا تحتار لمركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية سماش ريبيرز وديتيلينج تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776 وعلى العنوان 525 Chapel Road, Bankstown, AK Auto Center, تبخل برعاية البرامج العربية.

0: الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني والمتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0444 9000.
1: صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى.

ورجعنا معكم حبتنا المستمعين، وهلأ حان فقرة أخبار المشاهير لهذا اليوم، وخلينا نشوف مع جمانة وين بدنا نروح مع أول خبر. طبعا كلنا بنعرف انه الفنان القدير جورج وسوف من بعد ما خسر ابنه بعام 2023 وديع وسوف، رجعت البسمة والضحكة للعائلة من بعد ما وصل اول حفيد لابنه حاتم وسوف ولقب باسم وديع وسوف. وخلينا نشوف فرحة جورج ملكة سلطان الطرب شو كان رد فعله مع حفيده. جورج وسوف يستقبل حفيده الجديد وديع وسوف تيمنا بابنه الراحل وديع وسوف. استقبل الفنان القدير جورج وسوف حفيده الاول طبعا من نجله حاتم وسوف وزوجته ليا، واللي اطلق عليه اسم وديع وسوف، في حدث عائلي وإنساني شهدته عائلة آل وسوف في الساعات الماضية. ولم يكن هذا النبأ مجرد خبر عادي يضاف إلى سجلات سلطان الطرب، بل كان حادثة وجدانية ذات أبعاد إنسانية ونفسية عميقة هزت وجدان الشارع العربي ومحبي أبو وديع، ليفتح فصلا جديدا من التماسك والعاطفة في حياة قائمة فنية عاشت ألم الفقد بأقصى صوره. وجاء استقبال جورج وسوف للحفيد وديع الصغير متدثرا بهالة من المشاعر المتضاربة اللي جمعت بين دموع الذكرى وابتسامة الأمل المشروعة. ولم يكن استقبال مجرد سحب واحتفالات تقليدية، بل خيم عليه خشوع عاطفي صادق، حيث نقل المقربون من عائلة الوسوف كيف احتضن أبو وديع الحفيد بمهابة كبيرة، وكان الدفء وكل هذا تهبه طوق نجاة روحية يداوي بها جراح السنين.

ولكل متابعي مسلسل أندر إيج أسئلة كتير تحسمة الحلقة الأخيرة لهيدا المسلسل. طبعا تواصل الدراما الشبابية أندر إيج تحت السن تصعيد وتيرة الأحداث والتشويق مع الاقتراب من محطة النهائية، حيث كشفت الحلقة 11 وقبل الأخيرة عن خيوط جديدة حسمت الكثير من الغموض حول قصة اختفاء الطالبة هنا، طبعا من ملقية الضوء على تفاصيل قد تقلب مجرى القضية بالكامل. وأنا ما راح لكم شو تفاصيل الحلقة الأخيرة، إذا كنتوا عم بتتابعوا هذا المسلسل خليها مفاجأة لكم. وأيضا تفاعل واسع مع ظهور حنان ترك وهشام ماجد ومتطلبات الجمهورية بعمل كوميدي مشترك، وياسر جلال يرد على استغاثة الفنان بدوي فهمي وحياة بنتي ما حسيبك. تصدر مقطع فيديو مؤثر على منصات التواصل الاجتماعي في مصر بعد ما ظهر فنان بدوي فهمي وهو يوجه استغاثة إنسانية مباشرة إلى الفنان ياسر جلال، كاشفا عن معاناة مزدوجة، مرض السرطان من جهة وظروف معيشية قاسية تجعله ينام في الجراح من الجهة الأخرى. ومن الإرهاب والكباب إلى ديزني، رحيل الشرشبي بعد 40 عاما من الفن. فقد الوسط الفني المصري والعربي أيضا واحدة من أبرز أصوات الدوبلاج العربية، إذ توفى الفنان محمد الشرشبي عن عمر يناهز 61 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض. والراحل كان أحد الأسماء التي ربطتها أجيال كاملة بأفلام ديزني المدبلجة بالعربية قبل أن يثبت حضوره أيضا في السينما والدراما والمسرح على مدى أكثر من 4 عقود من العمل. وأيضا تأجيل عرض فيلم ياسمين صبري نصيب رغم انتهاء تصويره. طبعا في كتير أحبة المستمعين من الأعمال الفنية اللي عم يتم تأجيلها في ظروف يعني طبعا ما بيذكروا عنها كتير، ولكن إن شاء الله أكيد كلها بتكون بترجع على محلها. ونادر نور يحتفل بعودته إلى التعاون مع عمرو دياب بعد انقطاع 20 عاما، جيتك شهادة ميلاد جديدة. وطبعا ياسمين عبد العزيز بتعلق على سر جمالها أنا حلوة طول عمري. تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز قائمة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقها الطريف على سؤال حول سر جمالها وخلال تصريحات على هامش العرض الخاص لفيلم خلي بالك من نفسك. وخلال اللقاء وجهت احدى الصحفيات سؤال لياسمين عبد العزيز حول الطريقه اللي بتحافظ فيها على جمالها ورشاقتها، لترد الفنانه وبتقول بشكل عفوي مازحه طبعا، هو يعني ايه سؤال ازاي بحافظ على جمالي، انا حلوه وبضل حلوه طول عمري. طبعا كلنا بنعهد الفنانه ياسمين عبد العزيز معروفة بخفة دمها وروحها الحلوة.

وخلينا ناخذ شوي اخبارنا المتفرقه. مي عز الدين تفاجئ متابعيها بطرح اول خط انتاج يحمل اسمها في عالم الموضه، وماجد المصري يطمئن جمهوره بعد جراحه العين، صحتي اصبحت جيده وساعود نشاطي الفني باذن الله. وعمرو مصطفى يعلق على طرح البومي عمرو دياب وتامر حسني بالتزامن، ونورهان حمدي تكشف كواليس تدريب درة على آلة الهارب في مسلسل بلا دليل. وبهيك حبتنا المستمعين كنا في رحلة سريعة إلى عالم الفن والمشاهير، وإن شاء الله بوفيكم بحلقة تانية وأخبار جديدة، ومنكون سوا مع أخبار المشاهير وجمعنا.

0: شو صاير بالبلد ما بعرف يا أخي.
1: أوضاع مش واضحة.
0: ما بتعرف بكرة شو فيه، كل يوم ننطر خبرية.
1: أقول لك يا أخي شو
0: بيصير؟ أقول لك
1: شو عم بيصير؟

0: كبير.
1: ليش خلوا شيء؟
2: ورجعنا معكم أحبة المستمعين، وطبعا مثل ما نوهنا أجرينا لقاء مع النجم الكبير الأستاذ وليد توفيق ومدير مكتبنا في بيروت، أجرى هذا الحوار فلنتابع.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة 2000 FM وسواقي جروب الإعلامية، وأهلا بكم في هذا اللقاء الاستثنائي المميز. اليوم ننقلكم بنغمات الحب والذكريات الجميلة إلى زمن الفن الجميل المستمر معنا. ضيفنا ليس مجرد مطرب مرة في تاريخ الأغنية العربية، بل هو رفيق درب للمطربين وصوت الفرح والبهجة في كل مناسبة. بابتساماته التي لا تغيب وصوته الذي يحمل عبق لبنان والشرق، يسرنا ويسعدنا جدا أن نرحب بالنجم العربي الكبير المطرب اللبناني وليد توفيق. أهلا وسهلا بك عبر أثير إذاعتنا 2000 FM.
4: يسعد أوقاتك كميل وأوقات كل المستمعين بأستراليا. يسعد أوقاتك حبيب.
3: تسلم. طبعا سألنا الأول، حضرتك هلأ بألمانيا وعم تحقق نجاحات كتير لحفلاتك، هالشي بيعكس التعطش الدائم للفن الأصيل. كيف تستعد لنقل هالأجواء الاحتفالية الحماسية إلى مسارح سيدني؟ وما هي التحضيرات الاستثنائية بجعبتك للجالية اللبنانية والعربية لتبدد بها مسافات الغربة وتزرع الفرح في قلوبها؟
4: يعني هو الحمد لله أحلى ما في جواتي إني بعدني كل ما بطلع على المسرح يا كميل كأني مبلش مبارح.
3: حلو.
4: وهذا بيعطيك اندفاع واحترام للجمهور اللي جاي يحضرك، مش إنه وصلنا وخلاص صرنا نجم، لا أبدا. النجم الحقيقي الذي دايما يحس إنه كأنه مبتدي النهاردة ليه أعطيه كأنه عم يعطي لأول مرة. فالحمد لله حفلتنا، وعم أنا لو بدي أنزل وين من كان كميل وغني وين من كان، يمكن بتلاقيني عامل مثل كرقة، شو بسموه هذا مثل الباص،
3: ايه
4: في فرقة موسيقية وعم لف
3: نقل من مكان إلى آخر. ايه
4: لا احنا خلص من مبدأ أخذنا قرار ما نكون إلا بالحفلات الكبيرة، وهيدي منها ألمانيا، وهلأ الحفلات الكبيرة مع وديع هالشاب الله يعطيه العافية، ومنقول له إن شاء الله أمه تكون صارت بخير. مع وديع إن شاء الله طالعين بعد غياب عن جمهورنا الحبيب اللي بعتبرهم أنا عائلتي الثانية، عائلة الفنان الثانية هي اللي بتلاحقه دايما بتسأل عن أخباره وبتدعي له.
3: نعم.
4: فحطلع ألتقي مع عائلتي الثانية في أستراليا بأربع حفلات إن شاء الله يا رب.
3: نعم. لكن نحن هلأ ناطرينك بأستراليا، أمتين بالتحديد جاي على أستراليا؟
4: نحن بأول شهر 9 إن شاء الله سنكون في أستراليا.
3: نعم.
4: نبتدي إن شاء الله حفلاتنا من 12 13 14 15 ورا بعد حفلاتنا باذن الله.
3: لكن كلنا نعم كلنا والجاليه اللبنانيه والعربيه منتظرتك تهزيها، وكذلك اذاعه 2000 FM تكون ضيفة مميز بقلب استراليا.
4: أكيد, اكيد اكيد اكيد. نعم. وجه تحياتي لها ولصحابها ولكل العاملين فيها.
3: تسلم الله يخليك. طيب استاذ وليد، لقد جمعت بين العزف والتلحين والغناء والتمثيل وقدمت روائع لا تنسى، فهل يشعر الملحن في داخلك أنه أنصف المطرب وليد توفيق، أم أن هناك ألحانا وخوات موسيقية ما زالت تنتظر الوقت المناسب لتخرج إلى النور؟
4: ما في شك كميل، إذا الفنان عنده موهبة وليس متطفل على التلحين فعلا بيعطي لنفسه شخصية معينة، زي الطباخ. أنت عارف الملحن أنا بشبهه زي الطباخ زي الرسام، في شخصيته بي بي بي بتلاقي هلا اليوم تاكل بهالمطعم، سوري عم شبه بس المهم الاكل مهم.
3: نعم.
4: بتلاقي بتقول نفسه حلو.
3: نعم.
4: هذا نفسه حلو، يعني طبخه نفسه حلو. فالملحن بده يكون موهوب، وانا الحمد لله من بداياتي يمكن قبل ما اغني حتى وانشهر لحنت اول اغنيه اسمها لفيت المداين، كان عمري 16 سنه يمكن.
3: حلو.
4: فانا بدايتي ملحن وعازف عود عند استاذي امين قوري عزار.
3: نعم.
4: الله يرحم تراب، وهذا أستاذي ومعلمي.
3: نعم.
4: فبدأت أنا كملحن الحقيقة، بعدين المسار في برنامج للهواة سيدو الفن قدمته ونجحت كمطرب.
3: نعم.
4: فأنا أساسي ملحن ومطرب، بعدين مثلت بالسينما.
3: نعم.
4: ما فيني أنكر اللي أخذت منهم أضافوا لصوتي ولمشواري نجوم على صدري بعتز فيها، من نبتدي من بداياتي الملحن رفيع بيئة.
3: نعم
4: الله يرحمه.
3: نعم.
4: والصديق والمطرب الكبير والملحن الفرد اللي هو ملحم بركات بأبو كمينة صبية ومغرم بعيونك ونسيمة وبعدين انتقلنا إلى المرحلة الكبيرة اللي هي مصر مع الكبير أستاذ عبد الوهاب. كان لي الشرف أني التقيت به أكثر من مرة وغنيت بفيلم أمر الليل مع ليلى علوي. بلاش تبص لي في عيني ألحان محمد عبد الوهاب.
3: حلو.
4: يعني شوف الله كيف كل شيء حلمت فيه الحمد لله أعطاني برضا الله ورضا الوالدين. وبعدين بليغ حمدي اللي هو بعتبره كمان أخي وأستاذي وحبيبي. وبعدين أخذت من ملحنين جداد. يعني أي أنا ما عندي مشكلة أني أنا بلحن، مع أنه 80% من الألحان اللي بغنيها هي وليد توفيق.
3: نعم.
4: إضافة إلى الملحنين الكبار، إذا من عند لفيت المدايد عداء قلب الميال، تجي نقسم الأمر وحدك حبيبي، يا بحر العصفور، كثير أغاني من ألحان لملمي دمعك يا عين، أنت الشمس بلون الشمس، إلا الأغاني ألحاني. لكن ما في ينكر أخي كميل الأساتذة اللي تعاملت معهم، صلاح الشرنوبي كمان، حسن أبو السعود، ملحنين كثير تعاملت. لكن ما في أبدا إلا كون شاكر ربي الحمد لله أني قدرت استمر المشوار الطويل رغم كل الصعاب.
3: أستاذ وليد بدي أقول لك شغلي، أنه أنت حتى عم تحكي عن هالموضوع المهم، يعني وعقود طويلة من النجومية وحفظت على هالوهج على هالابتسامة. طب بيسألوا الناس شو الخلطة السحرية السرية اللي خلت وليد توفيق هالفنان عابل للأجيال، يعني هيدي شغلة. نعم. ومستقر في قلوب الجماهير بمختلف أعمارهم. يعني
4: هي طبعا أول شغلة هي حب الناس، حب الناس لا يشترى ولا يباع، حب الناس لشخصيتك مش بس لصوتك، لأنه احنا طلعنا بعصر كمين للتلفزيون الصورة والصوت.
3: نعم.
4: يعني زمان كانوا يعشقوا الصوت قبل الصورة، فما تفرمعهم شو ما كان بعدين يشوفوه. اليوم عم يحكموا عليك فوراً

0: حب الناس لألوان طلعوا وبس ما كملوا.
1: نعم.
0: نحن الحمد لله الله عطانا كل هالشيء هذا من رب العالمين، لكن هذا علم صدق عطاء ليل نهار، بحث دائما عن الجديد وعدم الغرور، عدم الغرور. هذا كله جعل من هالمسيرة أني أقدر كملها، وجعل حب الناس لأنك بصدق شو ما قالوا عنك، إذا قالوا عنك مقال من 30 سنة بيرجعوا بيسمعوك نفس المقال، ما في كذب.
1: حلو.
0: لأنه أبشع شيء الكذب خي كمين بالحياة.
1: صح صح.
0: أبشع والصدق أهم شيء بالحياة.
1: 100%.
0: فكل اللي قلته هذا هو اللي جعل من شخصية وليد توفيق مقرب من العائلة.
1: حلو.
0: مقرب.
1: حلو.
0: من الناس، مقرب من الشارع الحمد لله.
1: نعم.
0: وعلى فكرة بتعطيك سكوب، أنا لحنت لمطربين.
1: نعم.
0: بس لوليد توفيق لحنت سميرة توفيق أحلى أغاني، ريتني خاتم بيدك وقالوا مجنونة.
1: حلو.
0: ولحنت لهاني شاكر الصوت العظيم الله يرحمه، كيف بتنسى، بدي بعت لك اياه يسمعوه الناس.
1: ايه طبعا طبعا، رح نذيع عبر اثير اذاعتنا.
0: وهلا عامل اغنيه مهمه لصابر الرباعي.
1: حلو.
0: انت وحشني. فموهبه التلحين موجوده بالحمد لله بمشواري يعني.
1: حلو كتير. يعني كشفت لنا كشفت لنا الخلطة السحرية. حلو كتير بالفعل، سحرية اللي بيجمع كل هالمقومات يعني.
0: طيب. أهم من كل هودي، أهم من كل هودي.
1: نعم.
0: رضى الله رضى الوالدين، وأهم من كل هودي.
1: حلو كتير.
0: رضى الله.
1: حلو كتير.
0: الوالدين والتسامح. التسامح. بس أمي ليش تضحك على طول؟ أنا لما عدت مع الأستاذ عبد الوهاب هذا الهرم الكبير ومع بليغ حمدي، سألت سؤال قلت له أنتم بالفن ما فيني أنا أسألكم، ووديع الصافي حتى سألته نفس السؤال ثلاثة يا والله العظيم
1: صادق. نعم.
0: يا ابني أحسن دواء بالحياة أنك تسامح.
1: حلو.
0: لما قال سيدنا المسيح من ضربك على خدك الأيسر فدر له الأيمن أو العكس.
1: نعم.
0: هذا معناه.
1: حلو كتير.
0: هذا معناه. فهو التسامح، قال لي عبد الله أنا ما بعرفش أنام إلا ما سامح.
1: نعم.
0: أنا وأنا زعلان حتى لو غلطت انا بشخص انا بكلمه بالليل بالتليفون وبقول له انا اسف عشان
1: هذا. رائع.
0: فالتسامح احلى دواء.
1: تسامح.
0: احلى دواء التسامح، بيبيع الابتسامه.
1: نعم نعم. التسامح جوهر الحياه. نعم جوهر الحياه التسامح
0: والله العظيم. وانا لو حتى شو ما عامل معي الشخص ثاني يوم اذا قال لي يا حبيبي سوري خلص برمي، يعني برمي ورا ظهري.
1: نعم نعم.
0: الحياه ما تستاهل الا الفرح.
1: صح. طيب استاذنا، هلا اليوم طبعا عم نعيش على السرعه والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، كيف بيشوف النجم الكبير المطرب اللبناني وليد توفيق تاثير هالتكنولوجيا الحديثه على روح الموسيقى الشرقيه؟ هل خدمت هالفن الحقيقي ام افقدته بعض من دفئه واحساسه الاصيل برايك؟
0: اولا نحن كل شيء بالحياه الله بيعطينا اياه لا يفيد بني ادم، وكل شيء الله بيعطينا اياه براسنا. يعني انا بشوف اللي اخترع التكييف هذا لا يقل عن شو بدي اقول لك يعني ولي. ما بدي مشان ما اروح بعيد اكثر، تصور لو ما في تكييف في البلد العربيه ايش صار فينا مثلا. فالاختراعات اللي بتطلع بالحياه هيدي من عند الله، بيعطي الانسان عقل ليخترع، لكن لو استعملناها صح كمان كثير مفيده. لكن للاسف نحن العرب دائما او الاجانب حتى بنستعملها للغلط.
1: نعم.
0: إن كان لما طلع أول شيء الأوتوتيون، يمكن في ناس ما بتعرف شو الأوتوتيون لتثبيت الصوت، صار اللي بغني نشاز وبغني غلط بنقدر نظبطه صوته. يا ما مطربين بنسمعهم بالسيدي بياخدوا العقل لما بيطلعوا على المسرح، يعني شو بدي أقول لك نشاز وأغلاط. هاي أول شغلة استعملوها مشان ينقذوا الأصوات النشاز والأصوات الهابطة. بعدين اخترعوا قصة الفيديو كليب. كمان الفيديو كليب أنت بخمس دقايق بتورجيني أحلى ما عندي أنا، إن كنت شاب أو إن كنت بنت عم غني. وياما صبايا استعملوها لأشياء تاني، يعني استعمل الغنى كمان لأشياء تاني. فإحنا العرب دايما نستعمل للأسف مش الكل طبعا، اللي الله بيعطينا إياه اللي يساعدنا بنستعمله للضرر. السوشيال ميديا مهمة بحياتنا بهالوقت السريع، ما فيك اليوم ما فيك تمشي بلا تليفونك اليوم. لكن للأسف كمان بنستعملها للمسبات وللطائفين
1: وللكذب
0: كمان للأسف. كمان الذكاء الاصطناعي ربنا عطانا اياه من عقلنا، هذا احنا اخترعناه. معروف شو الذكاء الاصطناعي، مجموعة معلومات بيخدها منك وبيعطيك من غيرك، مش غلط ابدا انه يساعدك، بالعكس وانت تبني عليه وتبني عليه شيء منيح. لكن مش نعتمده هو يعطينا كل شيء. عشان هيك بلشنا نسمع على أغاني يعني ما بتعرف، ما في إحساس.
1: مزبط.
0: أغاني ما بتعرف اللازمة هي سمعها 100 مرة، ما بقى في خلق إنساني، صار في خلق ذكاء اصطناعي. مثل الولد اللي بيجي عفوا بالذكاء

0: استثناء كيف بده يجي يعني؟ مش حيجي كامل.
1: نعم.
0: فللأسف لو استعملناه صح بالعكس كثير منيح.
1: نعم. أستاذ وليد، يعني بعد السنوات النجومية المتواصلة والطويلة والحققت فيها إنجازات مهمة جدا حقيقة، شو هي نصيحتك لجيل المغنيين الشباب حتى يوصلوا، ما بدنا نقول لسلم الشهرة يعني، حتى يوصلوا للتسلق بعض درجات سلم الشهرة؟ لأنه سلم الشهرة مثل ما بتعرف بده وقت طويل للوصول إله.
0: شوف الفرق لما احنا بلشنا نغني والجيل اللي قبلنا، ما كان هدفنا الفلوس المصاري اللبناني ولا انه نشتهر ونصير غير الناس. كل املنا كان وكل جواتنا نكون مثل الكبار اللي سبقونا، حتى بلبسنا حتى باغانينا حتى بالثقافه تبعتنا. مش هيك قدرنا نحافظ على هالشيء. اليوم الجيل الجديد ما فيني انا الا اقول الله يعينه، لانه كل شيء عم يطلع بسرعه وكله عم بيصير مثل الغرب، عم نقلد الغرب. مين مش غلط ناخذ وياخذوا من عنا. المشكلة هالنجم اللي عم يطلع ما في تجارب، مثل الولد اللي بتربى مدلل. اليوم ربي ابنك انت دلله بتنزعه بالاخير.
1: صح.
0: يعني في مثل بيقول لك اذا بتدلك تعطي ابنك وهو صغير ليكبر، يوم اللي بيجي ما معك تعطيه بيضربك. تصور لوين. وانا مؤمن بالتربية مهمة جدا، لكن ليه الام هي اساس كل شيء في البيت.
1: حلو.
0: فاليوم جيل المطربين يفربي هيدا، وصدقني في اصوات اكثر من الاول وفي مواهب اكثر من الاول، وعم نسمع ببرامج الاطفال.
1: نعم.
0: عم نسمع شيء بياخذ العالم، بيغنوا طرب. يعني برنامج الاطفال اللي عملوه بالام بي سي ترى مطربين عم بيغنوا بهية ووديع الصافي، مطربين صغار.
1: حلو.
0: فالموهبه صارت اسهل انه تبرزها، لكن نعم. للاسف صار هم العيل انه هذا بجيب مصاري.
1: نعم نعم.
0: نسيته بالاول.
1: نعم.
0: صار المطربين اللي عم يطلعوا مش همهم بقى، ما هم مين همهم طالما عم ياخذ اصوات. بيوم واحد بجيب 100 مليون مشاهده، ويمكن مش بس لصوته. فهمت علي؟
1: نعم نعم نعم.
0: فصارت الشهره، صارت الشهره للمصاري شهره سريعه
1: خطره جدا. الربح السريع والاسهل، الربح السريع والاسهل على حساب المضمون والمحتوى.
0: مثل الورد اللي ما كان فيه رقابه فوق منه، ربي لحاله.
1: نعم.
0: ربي على اشياء ما في نلومه عليها، ما في مين قال له هذا غلط، ما في مين قال له ما تلبس هيك، ما في مين قال له يا عمي اللي عم تعمله هذا بضر. الكلمه اللي عم تقول يعني احنا عشان نقدم اغنيه كنا بالاذاعه ننطر شهر تجتمع اللجنه تتوافق انه يذيعوا الغنيه.
1: نعم.
0: يعني انا اغنيه ادوب في دباديبه اللي هي معتبره بلبنان دبه الحبيب، بمصر بيعتبروا كل شيء نافر بالست، خدودة زنودة. فهمت علي؟
1: نعم نعم.
0: ومين كتبها؟ الشاعر الكبير اللي كتب ألف ليلة والحب كله مأمون، الشناوي وألحاني. رفضوها كميل. لما صار ما بقى في مراقب، مثل ما بقى في آلي رأبوه، ما بقى في يقول لك أنت عم تغلط، صحفي يكتب لك. يوم الصحفي صار بيخاف يكتب عنك. صح. بيطلعوا لأن المعجبين تبعونه بلحظة بسبوك.
1: نعم.
0: من غير ما يعرفوا إنه شو عم تقول. فنحن بعالم غابي اليوم، صدقني للأسف بدي أقول لك.
1: نعم.
0: نحن بغابي وممكن تتفاجأ بأي شيء يطلع بوجهك.
1: إيه بس نحن مثل أمثالك واللي عم بينشطوا بهالحركة الثقافية الراقية، هن بيفتحوا لنا الأبواب عن جديد، أبواب الأمل والفرح عن جديد. نعم.
0: الحمد لله بعد في ناس كويسين، بعد في ناس بتسمع، ولا ما كنا موجودين.
1: نعم.
0: تصديقا لكلامك، كلامك 100% كميل.
1: نعم.
0: لو ما في سماعة ما كان في لا وسوف ولا توفيق ولا وليد.
1: مزبوط.
0: ولا هاني الله يرحمه، ولا قاسم، ولا ملحمزان.
1: نعم.
0: ولا معين شو اسمه، معين شرق. في اصوات حلوه كثير عندنا.
1: نعم نعم. عندنا خميره حلوه. نعم عندنا خميره حلوه. نعم.
0: عندك جوزيف عطيه الشاب الجديد الحلو.
1: حلو.
0: عندك مش ان شاء الله ما انسى حدا. عندك زياد برجي. في مواهب، في ناس كويسه. نحن خوفنا على الجيل اللي جاي بعدين.
1: نعم نعم.
0: بس
1: طبعا حديثنا حلو كتير معك ومشوق، بس بدنا ننهي بمشاريعك الفنية.
0: بدي ضوي على صوت.
1: نعم.
0: ابن جورج وديع الصافي.
1: حلو. نعم.
0: جورج وديع الصافي عنده شاب ما شاء الله صوته بياخد العقل.
1: حلو،
0: وان شاء الله بتمنى له انه يبرز بيه.
1: نحن
0: عندنا اصوات
1: حلو، كشفت لنا كثير اسماء حلوه انه على باب على باب الشهره والنجوميه.
0: الله يخليك.
1: طبعا مثل ما قلت لك انه الحديث بيطول معك وكذا، بس بدي انهي بملامح مشاريعك المستقبليه الفنيه اللي عم بتحضرها لجمهورك، وشو الرساله اللي بتوجهها عبر اذاعتنا 2000 اف ام لكل محبينك ومستمعينك، خاصه باستراليا هلا عم بيستمعوا لك وبسدني تخصيصا وعم بيتابعوك بشغف كبير. نعم تفضل.
0: 2000 اف ام بدي احييها وحيي كل العاملين فيها، وبدي اقول لهم نحن مشتاقين لكم، ولو ما انتم نحن مش موجودين، مش مجامله. لو ما في اذن تسمع ما في صوت حلو.
1: نعم.
0: وانا مشتاق لكم كثير، وان شاء الله قريب باذن الله ملتقى، رغم الحزن اللي جواتنا كلنا ان كان لبناني او كعرب.
1: نعم.
0: في حزن كبير جواتنا، ولكن في امل.
1: في امل.
0: هذا الامل انتم بتصنعوه بمحبتكم بتشجيعكم ان شاء الله. يا رب الله يعطينا العمر وهذا الرجل عنكم، ونقضي احلى ايام مع بعض ان شاء الله، ونعيد الماضي
1: باذن الله. باذن الله. اذا مثل ما بيقولوا ختامها مسك، بكل الحب والتقدير نشكر النجم العربي الكبير المطرب اللبناني وليد توفيق على هذا اللقاء الراقي الذي عطر اسير اذاعتنا 2000 اف ام. نتمنى لك دوام الصحه والعطاء، وبتبقى دائما رمزا للفرح والاغنيه الجميله. الشكر موصول. نعم تفضل.
0: خلي لي اياك وسلام للدكتور علاء.
1: طبعا هو كمان بيسلم عليك، وفريق العمل كله بيسلم عليك باذاعه 2000 اف ام.
0: وانا من 2000 اف ام بهدي لكل اللي مشتاق لهم من كل قلبي، كثير مشتاق لهم. مش كثر مشتاق يا عمري.
1: حلو.
0: مش كثر مشتاق لكم، ان شاء الله نلتقي باذن الله باستراليا.
1: نعم. اذا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعه. عوده الى استديوهاتنا في اذاعه 2000 اف ام سيدني، لكم اطيب المنى، والى لقاء يتجدد قريبا. كان معكم مدير مكتب اذاعه 2000 اف ام وسواكي جروب من بيروت كميل عبد الله. شكرا لحسن المتابعه، وعوده لاستديوهاتنا في الاذاعه، وكل التحيه لك الدكتور علاء وفريق العمل المميز. شكرا. شكرا دكتور استاذنا الكبير وليد توفيق.
0: هلا حبيبي، هلا عيوني، يعطيك العافيه، وان شاء الله نشوفك ببيروت ان شاء الله.
1: باذن الله. باذن الله.
2: وكنا مع اللقاء المميز والحصري ل 2000 اف ام وسواقي جروب الاعلاميه، وشكر موصول للاعلامي الكبير كميل عبد الله، وايضا شكر للمخرج المبدع علي الساهر.
3: الرابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي.
4: موجز الأخبار مع لميس زين الدين. صباح الخير لميس.
5: صباح الخير ريتا وهادي، صباح الخير لكل المستمعين. لليلة 13 على التوالي أعلن الجيش الأمريكي أنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، قال إنها تهدف للحد من التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري على حركة الملاحة التجارية. في الأثناء أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجار على الساحل الجنوبي لجزيرة قشم الإيرانية، كما غربي بندر عباس ومدينة أهواز في جنوب البلاد. الجمهورية الإسلامية توعدت من جهتها بمواصلة ضرباتها في أنحاء المنطقة طالما أن الهجمات عليها مستمرة. يأتي ذلك في وقت أكد فيه الحوثيون فرض حصار على موانئ السعودية عبر مضيق باب المندب، معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. وفي ظل تواصل التصعيد الأمريكي الإيراني، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوضع في الشرق الأوسط بات خارج السيطرة. في دول الخليج، أعلنت الكويت أنها تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية بعدما دوت سفيرات الإنذار في البلاد، كما أكدت الكويت تعرضها لهجوم بالمسيرات على الحدود مع العراق. من جانبه أعلن الجيش الأردني التصدي لأربعة صواريخ وست مسيرات على أراضي المملكة خلال الساعات 24 الماضية، سقط منها صاروخ واحد في منطقة خالية من السكان. وبحسب طهران، استهدفت ضرباتها في الكويت مستودعات ذخيرة وخزانات وقود، بينما استهدفت ضربات أخرى في الأردن رادارا أمريكيا ومنظومة باتريوت مضادة للصواريخ. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنفيذ اتفاق التعاون لإقامة برنامج نووي مدني في السعودية مشروط باعتراف المملكة بإسرائيل. من جهتها، اعتبرت إسرائيل أن اعتراف السعودية بالدولة العبرية سيمثل خطوة مهمة باتجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط. إلى غزة، حيث أعلن مسعفون مقتل فلسطينيين اثنين في غارة جوية إسرائيلية على شمال القطاع. إلى ذلك قتل ثلاثة آخرون بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنت السلطات الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. في الشأن اللبناني، اعتبر حزب الله أن زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون الأخيرة لواشنطن تكشف ما وصفه بحجم الارتهان والإذعان للقوى الأجنبية. وأشار نواب الحزب إلى أن الزيارة لم توقف أعمال القتل والقصف والتجريف التي ترتكبها إسرائيل، ولم توفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعا في ورشة إعادة الإعمار. نهاية هذا الموجز.
3: شكرا لميس زين الدين.

0: وبننتقل لأخبارنا الأسترالية المحلية. ونبدأها مع خبرنا الأول لهذا اليوم. أستراليا تمنع جاسوسا سابقا من دخول البلاد رغم امتلاكه معلومات عن منفذي هجوم بوتاي. أثار قرار السلطات الأسترالية برفض منح تأشيرة الدخول لعميل سابق في جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالية ASIO موجة من الجدل بعد إعلان أنه يرغب في الإدلاء بشهادة أمام لجنة التحقيق الملكية الخاصة بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي بشأن معلومات يقول أنها تتعلق بمنفذي هجوم بونداي. وبحسب تقارير إعلامية أسترالية، فإن العميل السابق المعروف باسم ماركوس تقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة بهدف المثول شخصيا أمام اللجنة، إلا أن وزارة الشؤون الداخلية رفضت الطلب معتبرة أنه لم يثبت وجود نية حقيقية لديه للإقامة المؤقتة فقط، كما أشارت إلى أن ارتباطه المحدود بالدولة التي يقيم فيها حاليا لا يشكل ضمانا كافيا لعودته إليها بعد انتهاء زيارته. تسرب مادة كيميائية خطيرة في أحد المستشفيات الأسترالية يعرض 11 موظفا للخطر ويغلق قسم الطوارئ هذا المكان. وأيضا أغلق 12 سريرا في قسم الطوارئ بمستشفى فلندرز الطبي في مدينة أدلايد أثر تعرض 11 موظف للمرض نتيجة استنشاق مادة كيميائية من طارد حشرات خارجي تم تفعيله بطريق الخطأ داخل المستشفى. وخبرنا التالي. مأساة خلال عطلة في اليونان، وفاة أستاذة أسترالية بارزة وشريكها بحادث مفجع. لقيت الأستاذة الأسترالية البارزة مارغريت جونسون وشريكها ليني مصرعهما في حادث سير مأساوية وقع على جزيرة ليسبوس اليونانية. وبعد انقلاب السيارة التي كانت تستقلانها واصطدامها بعمود كهرباء، وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الحادث وقع الأسبوع الماضي على طريق بانا جيودا موريا بالقرب من مدينة ميتينلي عاصمة الجزيرة، حيث فقدت السيارة السيطرة لأسباب لا تزال قيد التحقيق قبل أن تنقلب وتتحطم. وننتقل لخبرنا التالي. مطعم أسترالي يقدم دجاجا مجانيا لعام لمن يساعد في كشف لصوص سرقوا تبرعات موظف مريض. أطلق مطعم متخصص بالدجاج المقلي في مدينة ملبون عرضا لافتا يتمثل بمنح دجاج مجاني لمدة عام كامل لأي شخص يساعد في تحديد هوية مجموعة اللصوص الذين اقتحموا المطعم وسرقوا أموالا وتبرعات مخصصة لموظف يمر بظروف صحية صعبة. أنا بقول تعليق صغير على هذا. طب ما يمكن الأشخاص تأكل لمدة سنة ويكون من ضمن الناس عارفين الموضوع بس ما بدهم يقولوا، فأنا بقول هل يا ترى تصرف صح ولا غلط يا دكتور؟
1: والله أنا برأيي، لأن هو شوف حسب الخبر أنه اللي ينطي معلومات اللي يثبت هالشيء يعني، فما في واحد يروح يتكلم عن نفسه يقول والله أنا سرقت ويقعد يأكل مدة سنة ببلاش.
0: لا، ممكن يكونوا عارفين بس عم بيأكلوا ببلاش بدهم شي يقولوا.
1: والله بعد هو وضميره.
0: إصلاح جديد للتقاعد في أستراليا قد يزيد مدخرات العمال الشباب بآلاف الدولارات. تبنى حزب العمال الأسترالي سياسة جديدة من شأنها توسيع حقوق التقاعد للعاملين الشباب عبر إلزام أصحاب العمل بدفع مساهمات التقاعد الإلزامية Support Pension ولجميع الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بغض النظر عن عدد ساعات عملهم الأسبوعية. انفجار دراجة كهربائية يحول منزلا في سيدني إلى كتلة نار ونجاة 7 أطفال بأجوبة. نجت عائلة أسترالية مكونة من 9 أفراد من بينهم 7 أطفال من حريق هائل اندلع في منزل غرب سيدني بعد انفجار دراجة كهربائية مستعملة أثناء شحنها، ما أدى إلى اشتعال النيران في أنحاء المنزل خلال دقائق. دكتور الجهاد يثير عاصفة سياسية في أستراليا والمعارضة تتهم الحكومة بالتساهل. تصاعد الجدل السياسي في أستراليا بعد دعوة زعيم المعارضة أنغوس تاليور حكومة أنتوني ألبينيزي إلى اتخاذ إجراءات تمنع عودة الأستراليين الذين انضموا إلى تنظيم داعش، وذلك عقب الكشف عن سعي طبيب الأطفال الأسترالي طارق كاملة والمعروف إعلاميا باسم دكتور الجهاد للعودة إلى البلاد. طبعا خبرنا قبل الأخير، أكثر من 76 ألف وظيفة جديدة. الدولار الأسترالي يحقق مكاسب قوية بعد صدور بيانات سوق العمل. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي إلى أن معدل البطالة في أستراليا استقر عند 4.4% خلال شهر يونيو للشهر الثاني على التوالي، ورغم استمرار تأشيرة أسعار الفائدة المرتفعة وضغوط تكاليف المعيشة على الشركات والأسر، أثارت الأرقام الجديدة تفاعلا سريعا في الأسواق المالية، حيث ارتفع الدولار الأسترالي متجاوزا مستوى 70 سنتا أمريكيا، بينما عززت البيانات والتوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وأخيرا في نشرتنا لهذا اليوم، الأسوأ لم يأتي بعد. ولاية أسترالية تستعد لطقس عاصف وأمطار غزيرة وسط موجة برد قاسية تجتاح جنوب شرق البلاد. حذرت السلطات الأسترالية سكان ولاية تسمانيا من الاستعداد للأحوال الجوية القاسية خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في بعض المناطق، بالتزامن مع وصول جبهة هوائية باردة إلى جنوب شرق البلاد. كنا نحن وأنتم مع أخبارنا الأسترالية المحلية، وعودة إلى برامجنا.

0: كي أوتو سنتر للدور ولا تحتار بمركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية سماش ريبيرز وديتايلينج تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101-03776 وعلى العنوان 525 شابل رود باكستان اي كي اوتو سنتر تبخل برعاية البرامج العربية.
1: تعفي صلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس واحلام مزعجة وكل شي عم بيتذكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
2: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
1: يا ريت تعطيني الرقم.
2: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين، وطبعا كان موضوعنا السابق عن الحضارة اليونانية والعراقة اللي فيها دائما تكون ذات مثل عالي إلى يومنا هذا. اليوم وأنا قاعدة على التلفزيون تعجبني مسلسلة سوبرانو. مسلسل السوبرانو ممكن أن أنت تتمعن بالمسلسلة وتشوف عاداتهم وتقاليدهم، وفعلا يعني قبل لا أقرأ أنا كنت ملاحظة نقاط كثيرة عن الإيطاليين ومدى حبهم للحياة. مسلسل سوبرانو ممكن أن تأخذ الحياة الإيطالية كيف تكون. فعلا تتميز اللغة الإيطالية بتاريخ وأصول ولغة مشتركة، ولا سيما الرومان الذين ساعدوا في تطوير هذه الهوية الإيطالية وهي عريقة ورومانسية، وولد طبعا شملت جنوب أوروبا. دائما أحب أسمع عن أوروبا. أوروبا يسموها القارة العجوز، لكن تعرفون أنها حافظة لكل التواريخ وكل الحضارات، وطلعت من عدها حضارات وانتقلت إلى الشرق وشافت الإبداع من الشرق، وأيضا أعطت من إبداعها للشرق. هناك تبادل، ممكن أن تروح على أوروبا، ممكن أن تشوف أشياء كانت موجودة في الشرق وانتقلت، وبنفس الوقت أنت في الشرق الأوسط لا زالت أمور كثيرة تنحط بين قوسين عن الحضارات الأوروبية وبالذات أوروبا. حتى الأكلات اليوم اللي تستخدمها في أستراليا هي تمثل المطبخ العالمي بالنسبة لإيطاليا، ونظامها الصحي وطبيعتها الساخرة طبعا في جبال الألب وسواحل البحر المتوسط. وحتى في العهد السابق كانت المطابخ عند المناسبات في عهد صدام كانوا يستخدمون الإيطاليين في طبخ الطعام وتقديم الأكلات الشهية لكل زوار العالم. الإيطاليون ثقافة وتاريخ وأصول ولغة مشتركة تشمل أسلافهم الذين طبعا يختلفون أقليميا باختلاف الشعوب الإيطالية، لكن تنجمع كلها تحت سقف إيطاليا. أهم صفة مميزة للإيطاليين هو الدفء الاجتماعي، حب العائلة، حيث يعرفون فهمهم ويكونون للغاية متفاهمين مع بعضهم البعض، وطبعا يفضلون وقتا طويلا مع أسرهم، وتربطهم طبعا العائلة بشكل أساسي، وهناك روابط قوية مهما اختلفوا في المبادئ أو في المشاجرة أو في أمور كثيرة تحصل، لكن جلوسهم على طاولة الأكل ونقاشهم وضحكهم أثناء فترة الأكل. إنهم يعشقون الأكل اللذيذ والتعبير بالحركة، يستخدمون طبعا إيديهم ومثل ما يقولون إيماءاتهم الكثيرة أثناء الكلام لتوضيح بما يهدفون إليه. لو جينا على اللغة الإيطالية بكونها لغة موسيقية معبرة جدا، تستخدم اليوم في أستراليا بكثرة في كل المناسبات، وحتى وانت ذاهب على السيتي ممكن أن تشوف طبعا العزف وتشوف الحركات. وأنا شفته في بونداي قبل سنتين أو ثلاثة أو أكثر، حتى الرقص كان بمنتهى الدقة واللبس الأنيق، واستخدموا رغم أنهم كانوا كبار في العمر، لكن كانت لوحة لا زالت في المخيلة والواحد ما قادر ينساها.
عندهم أبرز العبارات والأمثال الإيطالية الشهيرة أيضا تعكس ثقافة وحياة الشعب الإيطالي، تترجم حرفيا في فهم في فم الذئب، يعني معناه تعبير عن الحظ السعيد، والرد عليها يكون طبعا الفهم بأنها موفقة البزنس أو العمل أو الكلام. لو جينا على طبعا كلمة ثانية دائما يستخدموها طبعا لا تنام، طبعا من ينام لا يصطاد السمك، وهاي مقابل من جد وجد عند العرب للدلالة على أهمية العمل وطبعا والاجتهاد في قضاء طبعا البزنس أو العمل إلى آخره. لو جينا يقول لك الفعل بالفعل بحر واسع، يستخدم للتأكد على أن الكلام أسهل بكثير من التنفيذ. فعلا هو الواحد مو إلا يتكلم، لكن أخذ العمل اللي هو أهم من هذا الكلام والثرثرة. لو جينا على أهم ثلاث أشياء في إيطاليا، روما، فلورنسا والبندقية، الثلاث الكبار استمتع بها وانغمس لأنها بدفعة واحدة كأنك طبعا في كلتا الحالتين راح تكون فعلا شفت وتعرفت على إيطاليا بالضبط. إضافة للآثار، تعرفون التاريخ يلعب دور، وبالنسبة لي تمثل لك الثقافات منذ آلاف السنين وكيف كانت. أحيانا وانت ماشي على آثارهم تتمشى شوف نفس التراب اللي واقع من الصخور موجود، يعني ما يحبون أنه شيء ينشال من هذه الآثار. حتى أنت تتمتع بالخطوط الهندسية اللي كانت قبل آلاف السنين، فعلا يشمر تفكيرك إلى هذه المنجزات اللي قاموا بها طبعا من فترة طويلة وكيف كانت حضارتهم. وطبعا بالنسبة لو جينا على المطبخ اللي هو المطبخ الإيطالي اللي هو مشتهر بكل دول العالم، الجيلاتو والمثلجات الإيطالية والقهوة الإيطالية أيضا، وطبعا كل الوجبات وانت قاعد بالكوفي شوب، وهذا لاحظته أنا، زيت الزيتون والأجبان ما تفارق الصفرة أبد نهائيا. عندهم مثلا ميلانو كواحدة من عواصم الموضة العالمية، والنهضة طبعا بالنسبة للإنسان يتمتع بهاي المتاحف الفنية والريش اللي رسمت هذا الرسم به كأنه حقيقة. ولأول مرة طبعا أقول أنه الخيال سبق طبعا تغلب على الحقيقة من كثر المناظر والدقة والألوان، فعلا الخيال غلب الحقيقة ورسم لك كل الآثار بدقيقة وانت قاعد بمكانك، وترجع إلى تاريخ عريق وقديم ممكن أن تشوفه وتتمتع به وتستفاد من هذه الخطوط اللي رسمت وهذه الشخصيات اللي كانت آنذاك، بإضافة إلى الملابس الفاخرة، إضافة إلى اليوم نشوف إحنا التصميم، يحبون تصميم الأشياء اللي تخصهم الإيطاليين بالذات باستخدام اللون الأبيض والأسود. وكان طبعا تعرفون أنه هذه اللونين إذا وجدت بالحفلات تكون دائما لها البريق الأكثر والجاذبية في بالنسبة لبقية الألوان، إضافة إلى صناعة السيارات اليوم الفاخرة واللي هي طبعا اللي تكون بالدرجة الأولى للمشاهير اللي في التصميم، ودقة التصميم واستخدام المواد اللي هي تكون باقية إلى الأبد. الحلو في أوروبا دائما ما يستخدمون أشياء تكون في زوال، دائما يحبون يستخدمون اللوحات الفاخرة، الإطارات الفاخرة اللي متعوب عليها، يعني كصناعة يدوية إضافة إلى تطعيمها بالعاج والذهب ولا آخره، وإضافة إلى استخدام الألوان اللي لا تزال بسهولة، إضافة إلى استخدام الموضة بالنسبة للأقمشة
اللي تكون مطرزة بدقة، وأحيانا تكون بخيوط حرير أو الصوف وإلى آخره، لكن استخدام الألوان الثابتة اللي لا تزال بسهولة. كانت هاي كلامنا عن إيطاليا. فعلا لو أنت تحب تتمتع وتكون شاهد الأفلام القديمة، وكانت قصة طبعا بالنسبة لي سوبرانو، اخذ الأشياء اللي هي فعلا ثابتة لحد الآن. بالنسبة لي طبعا دولة مثل إيطاليا بشهرتها وعظمتها لا زالت إلى يومنا هذا، ومدى قيمتها في البحر المتوسط، وانتم شايفين انعكاسها على الشرق. أغلب سكانها يكونون من الأفارقة اللي هم التونسيين، المغاربة، الجزائريين، لكن هناك دقة ورقة في التصميم بكل الأمور. كان كلامنا اليوم عن إيطاليا، وإن شاء الله أن طبعا ننتقل إلى مواضيع أخرى في يوم الاثنين اللي هو يكون بالنسبة لـ 2000 FM.

0: صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى أحلى.
1: الكي أوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية، سماش ريبيرز وديتيلينج، تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776، وعلى العنوان 525 شابل رود، باكستان. AK Auto Center، تبخل برعاية البرامج العربية.

الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني والمتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

0: والآن مع توقعات الأبراج لهذا اليوم، ونبدأها ببرج الحمل. يوم مناسب لاتخاذ قرارات مؤجلة، قد تصلك أخبار مهنية جديدة، لكن تجنب التسرع في ردود أفعالك مع المقربين. أما الثور الترابي، تشعر برغبة في الراحة والابتعاد عن الضغوط، فرصة مالية أو مكسب بسيط قد يرفع معنوياتك.
1: اسأل عن حبيبي وقل لي قل لي راح فين.
0: أما الجوزاء، يوم مليء بالحركة والاتصالات، وقد تتلقى دعوة أو تلتقي بشخص له تأثير إيجابي على مستقبلك.
1: اسأل النجوم يا سيدي.
0: والسرطان، اهتم بصحتك ونظامك الغذائي، عاطفيا الحوار الصادق يحل سوء تفاهم قديم. والأسد، تتألق في العمل أو بين الأصدقاء وتلفت الأنظار بثقتك، وتجنب الإنفاق الزائد. أما العذراء، ترتيب الأولويات يمنحك شعورا بالإنجاز، قد تتلقى دعما من أحد أفراد العائلة.

0: والميزان الهوائي يوم جيد للسفر القصير أو التخطيط لمشروع جديد. عاطفيا الأجواء أكثر هدوءا وانسجاما. أما العقرب قد تظهر فرصة لتحسين وضعك المالي، لا تدع الشكوك تؤثر في قراراتك المهنية. والقوس الطاقة مرتفعة والحظ يدعم المبادرات الجديدة، استغل اليوم لإنجاز ما تأخر. أما الجدي خذ قسطا من الراحة ولا تحمل نفسك أكثر من طاقتها، المساء مناسب للاسترخاء مع العائلة. وبرج الدلو يقول قد تلتقي بأصدقاء أو تدخل في نقاشات مثمرة، فكرة جديدة قد تتحول إلى مشروع ناجح.
1: اقرأ الكف وشوف بختي في الفنجان، أنا عاشقة وملهوف.
0: والحوت أخيرا المائي، تركيزك على العمل يؤتي ثماره، لكن لا تهمل الجانب العاطفي، هناك فرصة لتحقيق هدف طال انتظاره. أحبتي المستمعين، هذه هم توقعات الأبراج لهذا اليوم، ونقول دائما الله العالم.

وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله على أمل نلقاكم غدا بحفظ الله ورعايته. مني أنا على العوادي أجمل تحية وجمعة مباركة وعطلة نهاية أسبوع سعيدة وإلى

0: إنشاد جيل وزلط منقروض،
1: خبراء في بناء وتصميم كافة أنواع دور الرعاية الاجتماعية وأخذ كافة الموافقات الأصولية،
0: بيع واستئجار دور الرعاية الاجتماعية.
1: للاستفسار والاتصال بالسيد أنتوني حنا على الرقم
0: 1-300-788-192
1: أو على الموبايل
0: 045-000-504. Child Care Development Group.
1: تجعل حلمك حقيقة.
0: Child Care Development Group.
1: أفخر برعاية البرامج العربية.
2: 98.5 2 triple O FM.
3: إذا كنت أحد الوالدين أو مقدم الرعاية لطفل يتراوح عمره بين 0 و5 سنوات، فمن المهم أن تعرف كيف تبدو الممارسات الآمنة للأطفال في خدمة التعلم المبكر الخاصة بطفلك. إذا كان لديك قلق بشأن الخدمة الخاصة بطفلك أو شعرت أن هناك شيئاً ما ليس على ما يرام، فثق بحدسك. يمكنك البدء بمناقشة الأمر مع مقدم الخدمة. إذا لم يتم حل مشكلتك، فقم بإبلاغ New South Wales Early Learning Commission بصفتها الهيئة التنظيمية المستقلة للتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة. لتقديم شكوى أو إبداء ملاحظات أو معرفة المزيد حول سلامة الطفل، قم بزيارة newsouthwales.gov.au/early-learning-safety. صوتك سلامتهم.
2: 2 Triple O station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: سيبدا التعداد السكاني في شهر اغسطس اب القادم، ونحتاج الى ان نحصل على اجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل استراليا، من محضري القهوه، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل اجابه مهمه. قريبا ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزياره census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: 2000 station sponsor.